شبابي معك ويودي فضينا صابر وبستناك وصبري وشوفينا واحتر شبابي معك ويودي فضينا.